0: السكن اي انتي وزلا وانا اي كان اي بيزفوني سمع بانتي سنما خايا مانين ومانين
1: عديني بو
0: السكن اي انتي وزلا وانا اي كان